مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة.

مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السلام.

راديو إسكاباد من غونز تل فيغون 103.3 من سانتي بوليد 104.1 نصال 102.7 راديو إسكاباد لا راديو سان فرونتيير.